في يونايتد تاتا مرتي اكون اخرى مرات يا كي دم تودا يا كدم تودا كفانو اغتلاكا كابيني موناتي يا دم تودا راهو لبو خطاتا انا كاوكا كارب مايكا ميكو هديمو تانتا بلا خوري كي ديرا سيغوي خوري ان كنترول يعني خاطر الاخر ان كوخو دي ميانا كي لوكي سيريو تاع مسنت كي قنا خوي لوكي سا يا يا نو خاصي دم تو دم كي جن وي كي جو بينا كاركي يا كاركي كي دم تو دا جون ويك يا يا نو لو خلا مينو مناتي دم تو دا جون ويك ka hopolare batrabanti bana ba morata john wiki fela nexa solo fela hore batla ba morata ka tsile ene hore ba ka fela tsela hore ba dira di pinaka ena ya ba shebang di movie bat ba shebelang di movie e bela hore ba ta otsa tsetso musimana motho na fano fa go dira pinaka john wick hore hore wile wa nali wile nali impacted to natuna mo botshelong jwa gagwe yaanong ra rata ga dilo di go inspira fela ga e le gore di go inspira ka tsela e leng gore e rega ke re scanna tsela e leng gore e negative ya mo e leng gore o tla tswa le wena setso ilo se tlaka ka community ka ntlha ya gore wena o shebeletse movie re se tlaka ka ntlha movie eno o e shebeletse wena ya no ga ke se lo fele gore ke so se sentle seo ka ntlha ya gore o ka feletsa o lemetse le wena batho ba setse ba re no cutet enough is enough ya no ga go na le dilo tse e leng gore di a go inspira tshwanetse ne dilo tse positive tse e leng gore ga di tlo go lwantsha le mphakathi ya no mphakathi ga wa itse gore ga setse o batla go lwa fao o alwa ebile ga o tshameke ga o ara tshwanela gore re kry-kry-a re le mo predicamenteng e yalo moreetse sheba nako ya gago ke metsotso ya mebedi fela pele ga ura ya bosupa mo merafong 360 radio your precise local global connection le now and back on the easy breezy breakfast show yano re tlo sheba tse ding tsa industries tse leng gore ntse re ithuta ka tsona mosomolomo re leka gore re tsene mo di-industry fela ebile re ithute ka tsone le gompieno tlo feletsa le gore re dira yalo moreetsi wa kana gore ke a mo rata thata moreetsi wa station sa Rafa 360 radio your precise local global connection ya ya no re ke dire yalo ka bonako bo e leng gore ga bo fedise pelo gompieno re tla be re shebile machinery and equipment re ile ra e sheba fela re tla o feletsa e le gore re sheba gape ya yaka nne ke na le go bua gore tse dingwe tsa dilo ke feela kare ke deja vu ya bon fila ka re di bua ra di boeletsa. What are the most progressive things in South Africa when it comes to